من مالي غير التمدم وادن كي دارهون دغهر كايا يتمغى الساتيهان درنا ميسا ويكا النهار تاشروت وانها نطقال